addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan tafi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyarsa kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله ياهي وانا هالي دا أكيتشي وانا أبو وانا أكيتشي كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سأنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو, فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناسيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروكي الله الله كياي وانا حالي دا اكي تجي, والله تالله ابن دزي ربا كده دورا الدنيا كده.

0: له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواك. أو أن
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بركم بدها دعاء تشكين ون شرينا ومي البركة شرن الديني درايوة ونديكي زوا مكو a duk rana irin wannan ta Alhamis, kuma a daidai wannan lokaci shiri dai da muke magana akan batutuwan da suka shafi addinin musulunci da kuma rayuwar mu ta yau da gobe, wanda a cikin shirin mukan kasance da yan uwa guda biyu, Malam Shaibu Uba Babanta da kuma Dr. Saifullahi Dahir Usman. A yau muna tare da Malam Shaibu Uba Babanta. Dr. Saifullahi bai samu shigowa ba, kuma wannan shine shirinmu na farko bayan wani dogon hutu da muka tafi. Muna fatan Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen wannan gidan radio mai albarka, kuma muna fata Allah ta'ala ya sa mu amfana da wannan shiri, kuma mu amfanar ba tare da bata lokaci ba. Zan maida abu magana zuwa ga Malam Shaibu Uba Babanta domin ya ambata mana layin waya da za a iya kira idan an bude layin waya, sannan kuma ya sanar da mu matashi yadda za mu tashi a kanta kafin dai mu tafi hutu. Muna magana akan Al-Imam Malik da rayuwarsa da

الحمد لله جماعة ماسو سرارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دا كسن شوادكو أتكن شرم أنا ما تميني من الجنة شرم دي إصابة زو مكو دا قوان انتشاتها من البركة ترحم الريديو كما أنا سرارن شرم أدك ننقر في بيو أرانا اللي تنن واتو رحم الريديو دي كي ببنن تاري أبوجا أنا كما كمارين دا مكسابة منا غبات دشيكر في أكو نا rana da fatan za a kasance da mu tare da malama Fatima ta Salina Bilisi Bako Fainusa Blarosa bake ciwa a kasance da mu sa'a guda insha Allah a cikin shirin kafin mu tsinduma cikin shirin line da muke bayarwa domin turura tambayoyin ku kai tsaye shine line 09066 27 02 wato line 09066

0: Ba a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya san rashin lafiya sai shiru ba mai tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in ya so idan na ka kasa ya sauke ka zukta wallahi sai ka dandani wannan saukar wa insha in kuma ya so daukaka ka rafa'ak kana ji kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin inda an gane shi mutum hutawa zai kai ina zaka huta abin ne kana neman sa ciki da waje kuma ina karfin ka amma baka samu ba idari aka ce wallahi bai bani ba kai to me zai bata mare tunda ka ji shi ba wanda yake sai baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani karka hangice an tara maka kudi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wane ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ka cewa idan wane bai ce a yi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewar wane a yi shi shi yasa yi a'a yi hakuri wane a yi ka idan Allah ya yi cewa wannan ya yi tasiri to da Allah ya so a yi ka ne ya tursasa wane ya ce a yi ka wallahi idan Allah ya so a yi ka wannan din bai ce a yi ka ba wallahi sai an yi kuma ya ce a yi ka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce a yi kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce a yi kuma ya yi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa ba ne ba
1: اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية واحفظه وزويه من كل سوء ومكروه قال المؤلف رحمه الله تعالى الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة فإن حركت ركابك فللهزيمة من لم يباشر حر الحجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك فقال راحتها أريد يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية وهو يخلقها في مخالفة الخالق لا تنكر السلب يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها رئيس الموجودات
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka wa masallacin juma'a da ke nan sabuwar jami'ar Bayero ta Kano a wannan yammaci na Laraba yau muna 16 ga Al-Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 7 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Fawa'id wallafar Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 80 daidai a cikin wannan littafi wanda kamar yadda muka sani wannan littafi ne da ya kunshi fa'idoji na jan hankali da faɗakarwa da tunatarwa da wa'azantarwa wanda al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ya tattara malin yana cewa al-harbu qa'ima wa anta a'zalu fi an-nazara فإن حركت ركابك فللهزيمة. الحرب قائمة جياكي يا كوري وأنت أعزل في النظارة كيكما كان على هالي با كدا مكامي أهننك كان أجري أن كله. فإن حركت ركابك إذن هرك موت للكافر أبن هونك فللهزيمة تو كاي هكني دن رشن سن نسرة وتو دن رشن نسرة. سنة يتي من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد وند دبي أن نزاف قرجرانا با وجني من أوككا لم يقل في ظلال الشرف بزي بيتشن كيلولا با أتكن وأقرقشن إلوار شرفي. تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. ونمواكي كتشوا. تقول سليمى سليمى تناتشوا لو أقمت بأرضنا إذا أنا كذونا كسرم وتو كذونا أقرم ولم تدري أني للمقام أطوف وتسمونا زاقي زاقي نكي تيبا دأن سامور الزمان. قيل لبعض العباد أنت موانا لكشكين ما سوء إبادة إلى كم تتعب نفسك أرضوا يوشي ذاك تشيك بدأ وهلا لكنك. فقال راحتها أريد سيأتي هوتو لكي لما متى. ما لا يأتي الحرب قائمة ياكي يا كولي وتو أنا نن أنا تتبك ياكي وأنت أعضل في النظارة كيكما كان كان أجيب ما كان مكام كار كي كان تكين أن كان له ودن سيكا ساء أبين ليكي فالواء أقضاء سنة كان له. فإن حركت ركابك لك تلك موطة للكافرك كيني رشقاوة لن يأيك إنهك فللهزيمة تو كيما كاسم كان في وتورش تلك تراني. أنا ابن القيم عليه رحمة الله أولا جملة أبن لك قلن يعيشين ويد كي ويد كي كمينونا مكا كذمو أتكين شلي كويوشي لكما سند ذاك أو كيوان قدري كو ذاك يوان موزي ذاك ما تكتبتر أبن ذاك يليجيني باين كاغم دكوان للسافي kaduba gaba kaduba baya kai duk wani tanadi to sannan ka dauki kudurin da zaka dauka musamman ma a cikin wannan gogormaya ta rayuwa sai da gobe. Malam yace alharbu qa'ima wato yaki yana nan ana tsaka da yin shi yana ishara ne zuwa ga wannan rayuwar da muke ciki

yaushe ne zai huta shi ne aka tambaye Imam Ahmad mata ya ji da abdu ta'amar raha sai ya ce inda awwalu qadamin fil janna lokacin da ya ji kafarsa ɗaya ta shiga aljanna daga ya ji kafarsa ɗaya ta shiga aljanna to ya fara ɗanɗanar hutu kenan amma rayuwar da zai yi a nan duniya a cike take da wahala Ibrahim al-Harbi yana cewa ajma'a uqala'ul umma duka masu hankali cikin al'umma sun yi ijma'i annan na'ima la yudraku bin na'im ajma'a uqala'ul umma annan na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fatathu ar-rahat cewa ni'ima ba a samun ta da ni'ima da jin dadi ka samu kuma jin dadi na lahira ka more a nan kai abin da ranka yake so kuma a lahira ka samu abin da ranka yake so ba zai yiwu ba sai ka hakura da abin da ranka yake so a duniya dan ka samu abin da ranka yake so a lahira ce faman atharar rahata fatatuhu rahat wanda ya fifita hutu to zai rasa hutu kuma ga fifita hutun duniya to zaka rasa kuma na lahira ابن القيم أتكلم مفتاح دار السعادة جل دين أبي شافي الذي تقدس عند بيربان ياكا ونما قنا تا إبراهيم الحربي سيكي تشوى إن من آثر الراحة فاتته الراحة وانا دزي في تهوتو أنا الدنيا توزي لسا هوتو كما الاهرة وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والمذلة ورغدا yadda ka fuskanci ababen tsoro a nan duniya gwargwadon yadda ka tinkare su gwargwadon yadda ka jure wa halhalu to gwargwadon haka kuma za ka samu farin ciki da jin daɗin lahira fala farhata liman la hamma lahu wanda duk bai shiga damuwar duniya ba akan addininsa akan neman yardar Allah to ba zai samu da lahira ba wala ladzata liman la sabra lahu wanda duk bai yi haƙuri ba to ba zai samu jin daɗi ba wala na'ima liman la shaqa'a lahu wanda duk bai wahala a nan duniya ba to ba zai samu ni'imar lahira ba wala rahata liman la ta'aba lahu ibn qayyim yace babu hutu ga wanda bai sha wahala a nan ba bal idza ta'iba al-'abd qalilan istaraha tawilan idan bawa yayi wahala a nan ir kadan wahala ir kadan to zai samu hutu mai tsawo tunda duk abinda ka sani a nan duniya dan kadan ne mata'un qalil ne duniya ba wani abu ce irka dace na ma masali wa masalu dunya karakimin istadalla tahta shajaratin thumma qama fatarakaha haka annabi yace kamar mutum ne ya zauna karkashin duniya karkashin itaciya ya huta matafi ne ya zauna a karkashin inuwar itaciya ya huta sannan ya gama hutu ya tashi ya bacci to haka duniya take wa idza tahammala mashaqqata as-sabri sa'atan qada قاده لحياة الأبدي ابن القيم يقول إذا يجوني وحالة وحالة تتلوك شيء أنا الدنيا فهو أن زي جاش ذو أغرائي واتهر أبدا وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو ثمرة صبر ساعة دأ بند وأن الجنة ذات شداء سمولي سجدات إنسا ننئما تساك مكوني ننها قليل سكي أنا الدنيا وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل دسندا يزنتو رنزوش يرمتن تنا جيدا شرفي دا درجة دا أوككا همة سكومة تنا دا يوا ينا دا هوا ينا دا جرمي همة دا أوغري جو باب شكا وهلا دا زي شاء جي كنسا تافي يوا سنة أوهوتن دا زي سامو كالاني كما يدى متنبي يكتا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام إذا كانت النفوس كبارا إذا نجوشيا كما يموتا نيتي يلا لببن نجوشيا تجكيك وزي شاوة هلا ثومن شم مراد انت تدرك ودن إلى مهمر أبون دككي هنغوا نبك أهترك ودن إلى ذاك والد جكينك دن سامو من نقبو imam muslim a cikin sahihinsa sahihin littafinsa ya kama maganar yahya ibn abi kathir